0: 13 Grad, Kochstedt 15 Grad, Bernburg 17 Grad, Quedlinburg 17 Grad, Harzgerode 14 Grad, Stiege 13 Grad, Wernigerode 16 Grad, Schirke 13 Grad und auf dem Brocken 7 Grad.
1: Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
2: Ласкаво просимо на Радіо Салам міжкультурну новинну програму на радіо HBV з новинами регіону та музикою з усього світу.
3: أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو HBV وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
1: Heute mit
2: Сьогодні з вами
4: اليوم مع
1: Ute Christina Scholz
5: محمد الجاموس
6: سامح زغلول
2: Christina Jones
7: محمد الطويل

0: Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
1: Ласкаво просимо на Радіо Салам міжкультурну новинну програму на радіо HBV з новинами регіону та музикою з усього світу.
2: أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو HBV وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
0: Heute mit
1: Сьогодні з вами
3: اليوم مع
0: Ute Christina Scholz
4: محمد الجاموس
1: Christina Jones
5: غنامي عبد السمير

0: Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt. Jeden Sonntag um 19 Uhr und Montag ab 9 Uhr. Hier auf Radio HBW.
1: Radio Salam, مجلة ثقافية مع الكثير من المعلومات في المنطقة والكثير من الموسيقى والأغاني من جميع أنحاء العالم. كل سبت الساعة 7 مساء ويعاد البث يوم الاثنين الساعة 9 صباحا على راديو HBV.
2: Radio Salam, межкультурный журнал на радио HBV. Інформація з регіону та музика з усього світу. Щонеділі о 19:00 та щопонеділка о 21:00.
3: 1 Uhr.
4: Das Harzbördewetter.
5: Die aktuellen Temperaturen: Mehringen 9 Grad, Kochstedt 11 Grad, Bernburg 11 Grad, Quedlinburg 10 Grad, Harzgerode 6 Grad, Steger 8 Grad, Wernigerode 11 Grad, Schirke 8 Grad und auf dem Brocken 6 Grad.
3: Radio HBW. Nachtschwärmer.